قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْنَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم
1: خلي الموج على الموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح بيحلب وجودكم معنا. فجر اف ام احلى صباح من فجر اف ام.

0: اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا وتعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليكي مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بما في اثنين اختلفوا عليها، في مساحتها هي الأوسع وبكل المقاييس الأولى بتطلع.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قاعة، سان موريس ليلة العمر في سان موريس.
0: قاعة خاصة للرجال، كوشات غاية في الجمال، وإكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قاعة، سان موريس.
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح بيحلى بوجودكن معنا. فجر اف ام احلى صباح من فجر اف ام.

أسعد الله صباحكم مشاهدين ومتابعينا مستمعينا، يسعد أوقاتكم، دمتم بالخير والصباحات الجميلة متواصلة في برنامجنا يلا نصبح كل يوم سبت الساعة 10 صباحا. دمتم بخير وأحلى الصباحات اليوم دائما بنكملها معاكم كل يوم سبت في إطلالة جديدة وصباحات جميلة وطاقة إيجابية وصباحات تستحقونها. صباح الخير لكل الناس، صباح الخير لكل الناس اللي بتتابعنا وعيونهم اللي بتترقبنا دائما بصباحات جميلة وحلوة وطاقة إيجابية وتفاؤل لا ينقطع أبدا. صباح الخير لزملائي اليوم اللي راح يكونوا برفقتي في هذا البرنامج يلا نصبح، من زميلتنا في الكنترول مباشرة أنوار الحج حمد، وأيضا فادي بدير يسعد صباحكم، وكمان لا ننسى مشاهدين متابعين المتواجدين حاليا ميرفت عياط، كمان غدير الشوربجي، وكل أسرة تلفزيون الفجر صباح الخير وفجر أف أم يسعد صباحكم وين ما كنتوا مشاهدين في هذا الصباح. بإمكانكم تشاركونا الصباحات عبر الاتصال على 0926849 أو مشاركتنا بالرسائل الصباحية عبر طبعا الفيسبوك. صباحات جميلة، طاقة إيجابية، صباح مشرق ويوم مشرق نتمنى لكم. نبعد نبتعد عن الغم والهم وبدنا نعطي لأنفسنا نصف ساعة من الراحة. السلامات والصباحات والأمنيات التي تتمنوها في هذا اليوم لمن تودون، إن كانكم تشاركونا صباحاتكم جميلة، صباح الخير، صباح الورد. وهذه تحياتي مني في الإعداد والتقديم منتصر العناني، يسعد صباحكم، شاركونا ومنستناكم.

صباح الخير لكل الناس اللي صبحت اليوم قاعد بتشرب فنجان القهوة وصبحت بالنشاط والحيوية. أحلى الصباحات لكل الناس وين ما كنتم مشاهدين في أرجاء الوطن وخارج الوطن. بإمكانكم تشاركونا في الصباحات الحلوة اللي أنتوا عنوانها دائما والصباحات لا تنتهي، ودائما بوجودكم دائما صباحاتنا بتكون أجمل وأروع. كل الصباحات لعمال النظافة، لأهلنا، تجارنا في مدينة طول كرم وكل مكان، يسعد صباحكم وين ما كنتوا وصباحاتكم جميلة. كمان أنا بحب في هذا الصباح الحلو والجميل بأنه فرحونا وفرحوا شعبنا وفرحوا الأمة العربية، تحيا مصر، مبروك لمصر الفوز على أستراليا بالركلات الترجيحية، أفرحتونا واستمروا. والمغرب إن شاء الله كمان مربوحة، بالمغرب مربوحة إن شاء الله بتضلها مربوحة، ونتمنى للعرب والمنتخبات العربية أن تكون تحمل كأس العالم ولو لمرة واحدة وإن شاء الله وليس ببعيد. صباح الخير لمصر الشقيقة، مبروك لمصر ومبروك للشعب الفلسطيني، مبروك للعرب، وهذه بركة أمل وهذه سعادة وفرح لا يمكن أن ينتهي، وسنبقى وسنوصل. صباح الخير لكل الناس اللي بتابعنا وفي هذا الصباح المشرق، مشاهدين ومتابعينا يعني دائما مبسوطين وسعيدين. في بداية الصباح الخير، صباح الخير لمحمد ياسين ابن خالي، أحلى صباحات. صباح الخير إليك ولوالدتك ولوالدتي، عمتك من جمال العناني اللي هي والدتي، الله يعطيها الصحة والعافية، يعطيهم الصحة والعافية. صباحك لأسرتك جميعا فردا فردا، دمتم بخير وصباح جميل دائما مشرق بالسعادة والأفراح وأيضا الأشياء الجميلة. كمان صباحات جميلة اليوم مشاهدين متابعين هذا البرنامج، لا ننسى برعاية صباح الخير صباح الورد والفل والياسمين لصالح أبو صلاح. هذا البرنامج يلا نصبح برعاية ميمونة من مفروشات أبو صلاح الأول في فلسطين. لا تنسوا العرض متواصل، غرفة نوم فاخرة زائد طقم كنب فقط ب5500 شيكل، وكمان بإمكانكم تشاركوا كمان مشاهدين متابعين، بإمكانكم في عرض تاني 11500 شيكل، أسس بيتك بالكامل مع أجهزتك الكهربائية، عروض كبيرة جدا. يلا روح على مفروشات أبو صلاح، عنوانكم الأفضل دائما لمفروشات أفضل ونوعية، 5000 متر مربع تستناكم لتعيشوا الأثاث المميز وتكون مميز في بيتكم. ولا تنسوا كمان أهلنا من الداخل الفلسطيني في كل مكان، دائما مفروشات أبو صلاح. تحياتنا لصالح أبو صلاح، وطبعا عنوانين: طول كرم مفترق للنابي، وفي قلقيلية الشارع الرئيسي مجمع السيد. كل التحية لعبود أبو صلاح ولصديقي حمودي أبو صلاح، دمتم بخير وصباحكم جميل، ودائما رعاية ميمونة من مفروشات أبو صلاح. كمان مشاهدين ومتابعين مكملين معكم، كمان صباح الخير لشركة ابن خلدون بطواقمها كاملة، لعبادة البدوي وعنان وسعد البدوي، لأسرة ابن خلدون بطواقمها وموظفينها، دمتم بخير وصباحكم جميل. من برنامجنا يلا نصبح، وهي كمان يا مشاهدين طلع يلا نصبح، شكرا لك يا عبادة، شكرا لك، يلا نصبح، وصباح الخير إلك ولعائلتك ولكل الناس اللي بتحب، دمتم بخير وصباح الخير يا عبادة إلك. وكمان مرة نتمنى لكم التوفيق وآية الرزق لكل أبناء شعبنا، وشكرا لشركة ابن خلدون اللي دائما بتصبح علينا مباشرة وأول المتسابقين في الصباح. صباح الورد والفل والياسمين يا عبادة وسعد وعنان، والله يرحم الوالد ويعطيكم الصحة والعافية يا رب. نكملين معكم شاهدين ومتابعينا كمان في الصباحات الحلوة المميزة، كمان أحلى صباح لأبو كرم ناصر حسونة، يسعد صباحك دمت بخير، أحلى صباحات إلك ولأسرة كازية حسونة، وأيضا دينامو زيتا دمت بخير إلك ولأسرتك كلها. أيضا في برنامجنا يلا نصبح كل يوم سبت نصبح عليك أبو كرم الغالي، يسعد صباحك دمت بخير إلك ولكل العيلة وكل أسرة الطواقم العاملة في كازية حسونة، وكمان شركة دينامو زيتا. صباح الورد والفل والياسمين والأشياء الجميلة القادمة. كمان مشاهدين صباحات جميلة متواصلة لا تتوقف، ودائما كلكم صباح الورد والفل والياسمين العالم المختلفة والصباحات يعني متجددة. محمد جمال حسين، أحلى صباح لك يا محمد، يسعد صباحك الصديق العزيز منتصر لك ولأسرة تلفزيون الفجر، صباح الخير لجميع المشاهدين والمستمعين وأهلنا في محافظة طول كرم، يسعد أوقاتك يا محمد جمال حسين إلك ولأسرتك، وربنا يفرج على طول كرم والمخيمات ويرجع المخيمات لبيوتهم
غانمين يا رب العالمين قريبا بإذن الله تعالى وليس ببعيد عن رب العالمين. لأهلنا في مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين والوطن إن شاء الله بالصحة وعافية. شكرا لك يا محمد جمال، وتحية لأسرة المحافظة وعلى رأسها اللواء الدكتور عبد الله كميل ولأسرة المحافظة فردا فردا. دمتم بخير وصباحكم ورد. كمان من صباحات الجميل اللي بتوصلنا مشاهدينا ومتابعينا، دمتم بخير وصباح جميل أنتم عنوانه دائما لا ننسى. كمان من صباحات الجميل اللي بنحب نصبح فيه على رئيس ملتقى رجال الأعمال في طول كرم وأسرة ملتقى رجال جمعية الأعمال في طول كرم، صباح الخير مروان ملحم إلى كل الأسرة ولكل التجار ورجال الأعمال في مدينة طول كرم. دمتم بخير وصباحكم جميل ودمتم عطاء لا يتوقف وأنتم منبع للخير والعطاء دائما. كمان مشاهدين متابعينا كل التحية لكل الناس الحلوة كمان المميزة اللي احنا دائما بنعتز ونفتخر فيهم من رجالات طول كرم. أبو طارق صباح الخير لأبو طارق، منير الدحلة صباح الورد والفل والياسمين، يسا صباحك دمت بخير وإن شاء الله الأفراح عامرة في بيتك ومبروك لطارق ولك ولعائلتك وإن شاء الله الأفراح ما بتتوقف وبنبعد الغم والهم وربنا ييسرها. وأبو طارق منير الدحلة هو منبع للعطاء دائما وللخير، دمت ويسعد صباحك إلك ولعائلتك ومبارك دائما وأبدا. كمان من برنامجنا يلا نصبح كمان قيس عنان بيقول صباح الخير، أهلا صباح لك قيس عنان. لورين فريج بتقول صباح الخير، صباح الخير يا لورين إليك ولعائلتك ولكل من تحبين، أهلا صباحات إليك وما شاء الله. يا ريت كلنا بس من أي بلد من أي مكان، صباح الخير يا لورين فريج، صباح الخير والورد والفل والياسمين ولكل الناس وإن شاء الله يومنا يكون حلو ورائع دائما بوجود الناس وصباحات الطاقة الإيجابية الحلوة اللي دائما منحبها فيكم وتكون موجودة معكم. طيب مشاهدي متابعينا كمان الصباحات لا تكتمل إلا بوجودكم، وهذا البرنامج برعاية دائما مين؟ دائما برعاية مفروشات أبو صلاح لصاحبي صالح أبو صلاح بفرعي طول كرم مفترق ذنابة والفرع الثاني في قلقيلة شارع الرئيس مجمع السيد. ومنستنى بصباحاتكم الجميلة التي لا تتوقف أبدا وأنتم عنوانها صباح الخير لكل الناس، لكل الناس اللي احنا بنحبهم واللي بيحبونا، والصباحات لا تكتمل إلا بوجودهم ودائما نفتخر بكم أينما كنتم مشاهدينا ومتابعينا. وأنا دائما نقول صباح الورد والفل والياسمين ودائما ربنا يعطي للجميع دائما الخير والأجواء. كل التحية كمان لشريكنا الدائم، كل التحية لشريكنا الدائم شداد فريشة، فريشة وارز الضيافة عنوان في الوطن لا بديل عنهم. صباح الخير لأبو محمد شداد خنفر ولأسرة شداد خنفر ولإخوتك فردا فردا وللعائلة جميعا، دمتم بخير وصباحكم جميل. برنامجنا يلا نصبح أحلى الصباحات ونتمنى لك والعودة سالما غانما. أبو محمد يسعد صباحك وربنا يفرجها على الجميع، صباح الورد والفل والياسمين فريشة وأرز الضيافة. كمان الصباحات لا الصباحات لا تتوقف، برنامجنا يلا صبح، كل التحية لأمين طبعا أمين قنديل مدير عام هيئة المعابر، كل التحية لك ولكل أعضاء هيئة المعابر فردا فردا، دمتم بخير. بعرف أنكم مجازين اليوم ولكن كل التحية لكم، نتمنى لكم التوفيق ومرور آمن وسلاسة لكل أبناء شعبنا بإذن الله وربنا يفرجها على الجميع. ويسعد صباحك يا أستاذ أمين ودمت بخير ويومك مشرق. مكملين معكم مشاهدين متابعينا كمان أحلى الصباحات من برنامجنا يلا نصبح للعزيز والغالي العميد لؤي الزيقات الناطق الإعلام باسم الشرطة الفلسطينية، كل الصباحات إلك إلك ولعائلتك ولأهلنا في تفوح اللي نبعتز وافتخر بهم دائما وهو منبع انطلاقي في الحياة. دمت بخير عميد لؤي إلك ولأسرتك ولشرطة الفلسطينية، مبارك عيد الشرطة الفلسطينية اللي دائما احتفالية مميزة، كل التحية للشرطة الفلسطينية اللي بتقدم الواجب ودائما هي في المقدمة وعنوان كبير جدا في الوطن للحفاظ على الأمن والأمان. وكل التحية أيضا لمدير عام الشرطة الفلسطينية اللي هو علام السقة، دمت بخير وشرطتنا بخير والوطن بخير بإذن الله تعالى. يسعد صباحك عميد لؤي.
كمان مشاهدين ومتابعين مكملين معكم في هذه الأجواء المميزة اللي احنا بنعتز ونفتخر فيكم دائما أينما كنتم، دائما أنتم عنوان للتميز والصباحات الجميلة التي لا تتوقف ولا تنتهي، ودائما نقول صباح الورد والفل والياسمين لشعب يستحق أن يكون رغم كل الظروف الصعبة نحن قادرون أن نصنع الفرح أينما كان وسنبقى. مشاهدين متابعين كمان من الصباحات اللي كانت توصلنا صباحات جميل عثمان أبو سعدية أبو صالح بقول يسا صباحك أستاذنا الغالي منتصر، بحب أصب على عائلتي آل أبو سعدية الغوى لأهل صباح لأهلي في مخيم نور شمس، وكل التحيات شباب مخيم نور شمس أحلى صباح. أبو براء شرفة بشويكي، وكمان الصباحات الجميلة والتحيات لأهلنا أبو براء شرفة بشويك، وكل التحيات لطاقم الفجر الجديد أحلى أهل مدينة الغوالي، يسعد صباحكم إن شاء الله العودة لمخيم طول كرم ومخيم نور شمس لا تتوقف بإذن الله تعالى ودمتم بخير، وهذا شيء إن شاء الله يعني ليس ببعيد عن رب العالمين وربنا يغير الأحوال للأفضل. أحمد عودي بيقول يسعد صباحك طول كرم، يسعد صباح طول كرم من الطيبة، أهلا وسهلا فيك أحمد عودي إلك ولأهلنا في الطيبة وكلانسة والطيرة وكل الداخل الفلسطيني الرئة الثانية للوطن الحبيب، أهلا وسهلا فيكم أحمد عودي. الدخول عادي عند الدخول إلى طول كرم، وبتقولكم أهلا وسهلا فيكم طول كرم وين ما كنتوا من شارع الحرش من اللدائن من بيت ليد من الكفريات، أهلا وسهلا فيكم بلدنا مفتوحة إلكم كلكم أهلا وسهلا فيكم ودمتم بتنورونا لأهلنا من وين ما كان. إن شاء الله الفرج قريب بإذن الله تعالى، إن شاء الله الفرج قريب بإذن الله تعالى ولن نتوقف، زي ما حكينا لكم ربنا كبير وإحنا دائما عنواننا الأفضل دائما من برنامجنا يلا نصبح صباحات جميلة لا تتوقف، وصباح السعادة لأهلنا تجارنا أصحاب البسطات المحلات التجارية وين ما كان صباحكم ورد وفل ياسمين. أحمد شويش بيقول أستاذ زميلنا أحمد شويش بيقول صباح الخير صباح أستاذ صباح وصباح التفاح والمانجا نيالك صباح المانجا أحلى مانجا، هاي شغل عبود الزغلول أكيد اللي كان لك عبود الزغلول التفاح والمانجا، أحلى صباح لك أحمد شويش إلك ولكل الناس الرائعة والمميزة ويعطيكم العافية أحمد صباحك حلو من طول كرم لجنين، وصباح الورد لكل الناس اللي بتتابعنا، وإحنا منكلكم يعني أنتم مميزين وإحنا مميزين فيكم وبوجودكم، إن شاء الله بنتمنى لكم التوفيق والتميز دائما كمان. وصباح الخير كمان صباح الخير لأهلنا في مدينة حلحول، وبحيي آل العناني وكل العائلات في حلحول ومدينة الخليل، صباح الخير لبنت العم ريما ريما مضيه بنت العم إليك ولا رندا ولا رانا ولا عائلة العناني فردا فردا، ونتمنى لكم التوفيق ويوم مشرق إن شاء الله من برنامجنا يلا نصبح على الصباحات إليك، ونتمنى لكم التوفيق والخير دائما بإذن الله، ودائما السعادة لا تنتهي يا رب والأفراح تكون عامرة بإذن الله تعالى، صباحك خير وبركة دائمة دائما لا تتوقف، يسعد صباحك بنت العم. طيب مكملين معكم في هذا الصباح كمان من الصباحات اللي بتوصلنا كمان مين كمان لا في ما شاء الله صباحات قاعدة تتوارد. طيب أنس ضميري بيقول صباح الخير لأهل الخير أهل طول كرم، أحلى صباح لأبي وزوجتي وابني، أحلى صباحات إلكم ونتمناك لهم الخير يا أنس ضميري، يسعد صباحك ودمت بخير. طيب صباح الخير كمان حلو وجميل من برنامجنا يلا نصبح من طول كرم إلى مدينة نابلس الجميلة بناسها إلى تالا الفداوي، كل التحية لك يا تالا بهالصباح الجميل ودمت بخير وربنا يعطيك الفرح والسعادة دائما عنوان، وأحلى صباح لتالا الفداوي من مدينة نابلس جبل النار دمشق الصغرى، دمت بخير وأحلى صباح إليك وإن شاء الله الطريق دائما مفروشي بالورود والسعادة والفرح والأشياء الجميلة، يسعد صباحك ودائما أنت السحر لكل شيء، وإن شاء الله الأيام القادمة تكون تسحرنا بالأخبار الحلوة والسارة. كمان من برنامجنا يلا نصبح شكرا لك أنس ضميري أحمد شاويش بضعك، لا لا شغلي أنا لا شغلك أنت مش عبود. طيب خلاص مانجا وتفاح، يسعد صباحك أحمد شويش ودائما الضحك والابتسامة عنوانك، أحلى صباح إلك.
وللشباب الموجودين في جنين اليوم، براء عبود الزغلول، محمد الفار، وكل الشباب المتواجدين، ليث أبو هولة كمان، يسعد صباحكم ودمت بخير، أحلى صباحات إلكم، صباحكم حلو. عثمان أبو سعدية أبو صالح بقول كل التحيات لأهل علار الغوالي، بتمنى شفاء عاجل أخونا أبو يزن جيبات بعلار، يا رب الشفاء العاجل لكل المرضى يا رب العالمين، وربنا يعطيهم الصحة والعافية، ونتمنى دائما لكل المرضى الشفاء العاجل، واللي بيعملوا عمليات إن شاء الله يخرجوا سالمين غانمين ويعودوا إلى أهاليهم ويرجعوا الفرحة للبيت، آمين يا رب العالمين. فريد جيوسي بقول إلى مدينة الحبيبة طول كرم وأهلها الكرام وعلى عائلة الجيوسي في فلسطين والأردن وجميع أنحاء العالم، أبعث لكم أصدق التحيات وأطيب الأمنيات، داعين الله أن يديم عليكم الأمن والمحبة والنجاح يا رب. كما أوجه تحية تقدير إلى تلفزيون الفجر الجديد وإلى الإعلام المتألق منتصر العناني مع خالص الأمنيات بمزيد من التميز والإبداع، متابعكم الدائم من السويد فريد الجيوسي، وإحنا منعتز ونتخر فيك ابن بلدنا ومدينتنا فريد الجيوسي من السويد، ابن فلسطين وابن طول كرم وابن بلد الجيوس، كل التحية لنا لآل الجيوسي ولأهلنا في جيوس وفي كل الوطن العزيز في الأردن وفلسطين، صباح الخير، شكرا لك يا فريد، ونحن نتألق دائما بوجود الناس الرائعة والمميزة اللي احنا نفتخر فيها أمثالك، دمت بخير وصباحك جميل لا يتوقف. صباح الورد والفل ياسمين، مشاهدين ومتابعينا دائما مكملين معكم في برنامجنا يلا نصبح خليكم على بهالأجواء، نستقبل اتصالاتكم على 0926849 وكمان بإمكانكم شاركون الصباحات والأمنيات وكل شيء جميل من خلال رسائلكم على الفيسبوك، يسعد صباحكم وخليكم معنا.

0: رجعنا لكم في برنامجنا يلا نصبح على الصباحات لكل الناس اللي تبعتنا الآن وطول كرم الجميلة الرائعة بأجواءها كما نشاهد على الشاشة. صباح الخير لطول كرم الحبيبي, صباح الخير لكل الناس. نتأمل بس فقط كمان ملاحظة مهمة جدا, يا ريت توقفوا في المكان القانوني, إيقاف السيارات في المكان القانوني وبطريقة معتدلة وليس بطريقة مخالفة. نتمنى تطبيق القوانين, وأهلنا من الداخل الفلسطيني أيضا نتمنى الوقوف بطريقة صح وكمان بطريقة قانونية. ولكل أهلنا وين ما كنتوا يا ريت تكونوا, عشان البلد مضغوطة وبنقولكم أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا على عيننا وراسنا, بس يا ريت إنه ما بدنا تكون البلد فوضى, بدنا إياكم توقفوا وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا, بس كونوا بالنظام والقانون. يسعد صباحكم يا رب. كمان يعني عرض كبير جدا من مفروشات أبو صلاح راعي البرنامج, بيقول عرض خاص للتوجيهي لطلاب التوجيه اللي عندهم توجيهي بدون دفعة أولى, وبلش دفع السنة الجاي. يا عيني يا عيني يا عيني, العرض اللي عندهم توجيهي بإمكانهم يشتوا ويأثثوا من مفروشات أبو صلاح بدون دفعة أولى ويبلش الدفع بداية السنة الجاي يعني 2027. هذا فقط العرض يشمل اللي عندهم طلاب توجيهي. ألف مبارك, وإن شاء الله ندخل كل بيت توجيهي ويكون في أفراح بإذن الله تعالى. إذن عرض من مفروشات أبو صلاح خاص للي عندهم توجيهي, بإمكانكم تأسس بيتك بالكامل بدون دفعة أولى والدفع بداية العام القادم 2027. والله عرض قوي جدا يا صالح, عرض قوي جدا. يلا جهزوا حالكم على طول على مفروشات أبو صلاح راعي برنامجنا, برنامجنا يلا نصبح. يسعد صباحك ومبروك للتوجيه للناجحين سلفا كمان يا رب. الله لا يضيع لكم تعب, الله يعينكم على هالسنة اللي مركتوا فيها, ولكن ربنا كبير بإذن الله تعالى. فلسطين استثنائية دائما, ولكن نحن قادرون صامدون متحدون وقادرون على صناعة كل شيء رغم كل شيء بيدور حوالينا من مآسي ومعاناة. ودمتم بخير, كل التحية كمان لأهلنا في غزة العزة. ربنا يغير الأحوال وربنا ينصرنا جميعا يا رب, ويلتئم وطننا وطن واحد. ولأهلنا في القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين دمتم بخير, وصباح الورد والفل والياسمين. كمان من الصباحات اللي بتوصلنا كمان حنين أبو عاصف أبو عساف, حنين أبو عساب تقول صباح الخيرات والمسرات والبركات للأستاذ معتصم منتصر, مش معتصم منتصر. طيب يلا عصروني عصر يا جماعة, منتصر يا حنين. طيب شكرا لك يا حنين أبو عساف, صباح الخير الخيرات والمسرات والبركات, ويسعد صباح المشاهدين والمستمعين. يسعد صباحك إليك ولعائلتك ولكل الناس اللي بتحبيهم, يا رب يكون صباح خير علينا ويوم خير على الجميع بإذن الله تعالى. دمتي بخير. سمير سامر علي بيقول صباح الخير يا منتصر, أحلى صباحات يا سامر وتحياتي لك. وهنا بكل تحياتنا إليك ولكل مشاهدينا ومتابعينا اللي دائما معنا في كل كبيرة وصغيرة, والصباحات لا تكتمل إلا بوجودكم دائما. يسعد صباحكم وين ما كنتوا. ويعني شاهدنا المنظر كمان المدرب حسام حسن مدرب المنتخب المصري, شو قال؟ قال رفع العلم الفلسطيني في داخل الملعب وقال أهدي هذا الفوز لشعب فلسطين. وإحنا بنقول لك إحنا معاكم قلبا وقالبا يا حسام, وإن شاء الله إلى كأس العالم. شكرا لك والشعب, تحية من فلسطين من العاصمة الأبدية القدس إلى القاهرة, إلى القاهرة عاصمة مصر الشقيقة أم الدنيا, وربنا يكمل الفرح لأنكم أنتم القضية ودائما مساندين لقضيتنا الفلسطينية. دمتم بخير, وإحنا شعب واحد لا شعبين. دمتم بخير, وصباح الورد والفل ياسمين إليك أحلى مدرب حسام حسن. دمت بخير, وصباح الورد والفل ياسمين لكل أبناء شعبنا أينما كنتم, صباحاتكم جميلة ورائعة جدا. كمان من الصباحات اللي بتيجي عندنا كمان مشاهدين ومتابعينا مكملين معكم بهالأجواء والصباحات الحلوة, أحلى صباح لكل الناس كمان اللي بتتابعنا من كل أنحاء العالم. كمان لأهل تحياتنا في برنامجنا يلا صبح لأهلنا في عكا ويافا وبيسان وصفد وكل الوطن الفلسطيني, الرئة الثانية لوطننا الحبيب. إن شاء الله بنرجع. عبير أحمد كل صباحات إليك من برنامجنا يلا نصبح, وفلسطين كاملة مكملة بإذن الله تعالى, وبحر عكا ويافا وكل الوطن الجميل الحلو, فلسطين كاملة كاملة دائما يا رب العالمين. يسعد صباحك يا عبير أحمد, وإن شاء الله تكوني عبير دائما وأبدا, ويكون الوطن عبير جميل ورائع جدا. يسعد صباحك. كمان أنا بدي أحيي كمان زياد حجازي. زياد حجازي أتمنى أن نعود إن شاء الله العودة إلى المخيمات بإذن الله تعالى لا محالة بإذن الله تعالى. نحن شعب تعودنا التحدي والتحدي قائم لن ننكسر. سنعود لمخيماتنا بإذن الله تعالى يا رب العالمين وترجع طول كرم ومخيماتها تزهر بالحياة من جديد. خليكم طاقة إيجابية واجعلوا الأمل مع الله فقط. يسعد صباحك يا زياد إلى كل عائلتك والدتك وللجميع ولأهلنا في مخيمات طول كرم ونور شمس. براء صالح بيقول ربي يسعد صباحك أستاذ منتصر الحبيب ويسعد صباح الغوالي في طاقم الفجر. ربي يغير الحال لأحسن حال ويفرح قلب كل متأمل بالخير ومنتظر فرحتي بلهفة. سلامة صوتك أستاذ منتصر من زميلكم العزيز القديم والدائم براء عيسى. أحلى براء عيسى الله يسلمك. والله يا أخوي كأس العالم أخذ منا كثير عشان هيك راح صوتي. صباح الخير يا براء عيسى دمت بخير إلى كل عائلتك ولا أحلى مطبعة. يعني هذول ملوك ملوك المطابع المميزين. إحنا منحييك يا براء إلى كل اللي حواليك ومن كل لك صباح الورد والفل والياسمين. كمان برمجنا يلا نصبح منصبح كمان على زميلنا وحبيبنا أبو جودة فهيم الشخشير صاحب محلات. طبعا حكينا لكم كمان أنه دائما عنوانه مميز في كل الوطن الحبيب فهيم شخشير عنوان. ودمت يا أبو جودة وهي تحية إلك ولموفك مهنا صباح الورد والفل والياسمين. برنامجنا يلا نصبح ودائما عنوان مهم جدا وصباح الورد والفل والياسمين. كمان نكمل معكم شاهدين متابعينا بهالأجواء الحلوة والمميزة ودائما عنواننا صباح الورد والفل والياسمين لكل الناس اللي الآن تجارنا للغرفة التجارية للصحة للمستشفى للهلال الأحمر طواقم الهلال الأحمر فردا فردا عمال النظافة أو مهندسين النظافة اللي أحسن منا. نقول دائما دمتم بخير وربنا يعطيكم الصحة والعافية وأنتم دائما عنوان لا دائما الوجه المشرق لمدينة طول كرم ونظافتها دائما المميزة اللي أنتم دائما مميزين ونحييكم دائما دائما أنتم طول كرم وطول كرم الحلوة. نقولكم أهلا وسهلا فيكم طول كرم بتحبكم ودمتم وطول كرم دائما لا تكتمل إلا بوجودكم مشاهدين ومتابعين. أحلى الصباحات دائما وأنتم مشرقين دائما دائما بصبح عليكم وصباح حلو ودائما الخير كله يا رب. اليوم من كل أهلنا من الداخل من كل مكان أهلا وسهلا فيكم في طول كرم اللي بتحبكم تفتح ذراعيها. اليوم الأسعار عندنا غير والأسعار عادية وليس كما يقال عنا لكن الأسعار عادية. أهلا وسهلا فيكم خصومات وكل المحلات بتقولكم أهلا وسهلا فيكم تجارنا المميزين. يسعد صباحكم وين ما كنتوا بتمنى لكم التوفيق وأهلا وسهلا فيكم. وزي ما قلت لكم الطرق مفتوحة للجميع. في عنا شارع الحرش عنا اللدائن عنا الكفريات عنا بيت ليد من كلكم أهلا وسهلا فيكم وإنتوا عنواننا وصباح الورد والفل والياسمين لكل أبناء شعبنا وين ما كان. من كلكم أهلا وسهلا وعيشوا اللحظة معانا وطول كرم بتحبكم الأهل طول كرم. كلكم صباح الخير صباح الورد والفل والياسمين ودمتوا بخير وطول كرم ستبقى حبيبة ودرة المدن الفلسطينية. يسعد صباحكم صباح الورد والفل والياسمين. أكتفي بهذا القدر في هذا الصباح من الطاقات والأمنيات الحلوة. أنا بحيي كل المشاركين عبادة بدوي صباح الخير كمان مرة الله يسعدك ويسعد صباحك جميعا إلى كل علي عوض في ختام جولتنا في هذا الصباح الأجمل بوجودكم صباح الورد والفل والياسمين. شكرا لزميلتي في الكنترول أنوار الحج حمد فادي الدير في الإخراج وكل الزملاء ويسر السر لمدير عام التلفزيون. أهلا وسهلا فيك يا يسر صباح الورد والفل والياسمين ولكل طاقم تلفزيون الفجر الجديد. نتمنى في نهاية جولتنا اليوم في برنامجنا يلا صبح الفوز للعرب والمنتخبات العربية المتبقية في كأس العالم. شكرا لكم مشاهدين متابعينا يسعد صباحكم ألقاكم يوم السبت المقبل في برنامج جديد برنامجنا الجميل بوجودكم وبعيونكم يلا نصبح. هذه تحياتي في الإعداد التقديم منتصر العناني. إلى اللقاء مع أخبار سارة وجميلة. إلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر أف أم
1: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
1: فجر اف ام،
2: ضحكة عيون حبيبي.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
0: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر فم، أهلا بكم. الاحتلال يعتقل شابين من مدينة نابلس. القناة 15 تقول بأن نتنياهو ينتظر موافقة ترامب لبدء عملية تستهدف موقعا تابعا لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. قناة كان الإسرائيلية الإدارة الأمريكية تريد إظهار تقدم بخصوص قطاع غزة، ولذلك تدفع باتجاه خطوات ملموسة هناك. ترامب منحنا إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة من منطلق لطفنا. أما طقس فلسطين، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر FM

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات.
3: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
4: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
5: عمي يا معلم العمار وعلي حارب.
6: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
7: فجر FM

0: إحسان. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: هنا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: من المكان اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الساعة الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: اساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد. في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات. والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك. بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بتاعتنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: لقيك من فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: فجر أف أم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

غيرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
4: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
5: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنورة القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
6: فجر أف أم

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: مميزة لمن تحبين، منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزمتكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: وإحساس. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل برغيف بلو

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
3: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية
4: كان ماهر. مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر أف أم.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس 5500 شيكل.

0: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزمتكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: فينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: كل ما يضيف لمسة جمال وأناقة لك أو كهدية مميزة لمن تحبين. منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزمتكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097059841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17. 1, 2.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء

ضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. اساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمه وباقي مواد البناء من اجود الانواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد، فقط كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم، بس ب 5500 شيكل.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

0: فينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
3: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: فجر اف ام.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة،

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تحدد باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشة العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: لما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحسان. ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان. لوجي لان هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: فجر أف أم.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: فجر اف ام.
2: واللي هو مجد الشوق لا يعشق ولا يهوى.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: كانت تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217. فجر اف ام

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير، الذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: مين قال العشرة بتقول؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم.

0: أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

0: الله عليك. حسن
1: كوميرشال بريك فجر اف ام.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر

0: الساعة الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: خلي الموج على هالموج. 90.4 فجر اف ام. فجر اف
1: ام. ضحكت عيون حبيبي ضحكت لي.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.